يغسلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستفسوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.

خطوها قد تغير لي الشريك. هاسيب جشدر هانت سيشت الصوت الجاطب هاتي بتفوق في هاس بابو تيلي يتي لسكالازي تفنظ الستانتي تلال تعدرت يواتسوه.